0: اولادي واطفالي واولاد ابني كلهم واحفادي كلهم روحوا على البحر مشي. لما بدي اروح على بيتهم مشي يعني بتحكي عن 30 كيلو لما يوصلوا بيتهم.
1: احنا بين صد بين دربحت في الحاجز لسه بدنا يومين. ولد ناموا يا عم بتموت الصغار بتموتوا بالسقعه مالك؟